0: الزمن تتسارع نبضات قلبك وتتسع فتقطع عينيك عندما يخذلك توازنك فستبقى هنا
1: Be unconditional.